MS من الكل دكا المارش فينشريموس وليكم السا مارشي غور بوبولاري وبرينيوس الكارامار فسل ماست اندرو كوليرو

في السبعونوف سنبات بورشيسيوني بلستاتوا تماريا بامبينا انكوروناتا اكمبانياتا متلت فراتلانتي تال باروتشا لاباتيني الكابيتلو والكليرو تالنسيني كوليجياتا وبازيليكا المشية من الارشبريت الكانونيكو دون دانيال سلطانا في الوقت اللي الباندا فيكتري تاكمبانيا البورشيسيوني بالدق تأنيت الجوزي والنيت للماريا بامبينا في الوقت اللي الباندا تشتدين ليوني تسيقوشي بروغرام موزيكالي فوق البلانشير في مسرح الفيتوريا في الديسة ونوف سنبات تسليمة كبيرة للأمنا ماريا بامبينا في مسرح الفيتوريا في العشرة سبتاكلو طلبت النار تلايرو من لقرة النار VMB بيش انبات في العشرة وكوارت تخل صليني تالستاتوا انكوروناتا تماريا بامبينا في البلات ستاحة وامك تتكنت الانتيفونا ناتيفيتا ستوا وتناتا البركة ساكرامنتالي وكانت تالينو ناتسيونالي فدان اليوم تايوم ناتسيونالي 8 سبتمبر وهيك نجو في التميم تدان اليوم تانتازيز 8 سبتمبر علي كوميسا باترونا تشارين موزيكا تا مايسترو ريشي براس وليريكا تا مونسينيور كارميلو ريفرون.